0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديتي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحاكم من سورة الفتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: التعليق وموضوعه: رئيس الوزراء يشارك قصص نجاح في الحلقة 35 بعد 100 من برنامج منكبات. ألقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي كلمة إلى أبناء الشعب الهندي عبر البرنامج الإذاعي الشهير منكبات الذي تبثه شبكة أكاشفاني. وفي الحلقة 35 بعد 100 من البرنامج استعرض رئيس الوزراء عددا من قصص النجاح التي حققتها البلاد ومواطنوها، مشيرا إلى أن نحو 6 أشهر من عام 2026 قد انقضت بالفعل وشهدت خلالها الهند العديد من الإنجازات البارزة. وقال مودي إنه قبل أسبوع فقط شارك في مراسم ضم السفن الحربية INS دوناغيني وINS سانشودهاك وINS أغراي إلى أسطول البحرية الهندية، مؤكدا أن جميع مراحل تصميم هذه السفن وبنائها وإدخالها الخدمة تمت محليا بالكامل. وأضاف رئيس الوزراء أن قطاع الطيران حقق هو الآخر إنجازا كبيرا خلال شهر يونيو، حيث أكملت الطائرة من طراز C-295 المصنعة في الهند أول رحلة لها. وأوضح أن 40 طائرة من هذا الطراز يجري تصنيعها داخل البلاد، الأمر الذي يمنح دفعة قوية لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقطاع الصناعات الجوية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز رؤية الهند المكتفية ذاتيا. وأشار مودي أيضا إلى النجاح الذي حققته منظمة البحث والتطوير الدفاعي في اختبار صاروخ كروز محلي الصنع مخصص للهجمات البرية بعيدة المدى، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعزز أمن الهند ويبرهن على تنامي قدراتها الذاتية في المجال الدفاعي من أعماق البحار إلى الأجواء. وتطرق رئيس الوزراء إلى اليوم الدولي لليوغا، معتبرا أنه شكل حدثا عالميا شارك فيه العالم إلى جانب الهند. وأوضح أن فعاليات اليوغا أقيمت هذا العام في 2500 موقع حول العالم احتفاء بمفهوم الصحة الشاملة، بينما شارك ملايين المواطنين داخل الهند في هذه المناسبة. كما أشار إلى تنظيم بطولة العالم لليوغا سانا في مدينة أحمدآباد، حيث حققت الهند المركز الأول بعد فوزها ب 114 ميدالية بينها 102 ميدالية ذهبية، مهنئا جميع الرياضيين الهنود على هذا الإنجاز المتميز. وأكد رئيس الوزراء أن روح أي أمة تكمن في شعبها، وأن عزيمة المواطنين قادرة على تجاوز مختلف التحديات. وفي هذا السياق ذكر بالنداءات التي وجهها إلى المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة في غرب آسيا، والتي دعاهم فيها إلى التوقف مؤقتا عن شراء الذهب وتأجيل السفر السياحي إلى الخارج واعتماد نظام مشاركة السيارات وتشجيع المزارعين على استخدام الأسمدة الطبيعية قدر الإمكان. وأعرب عن شكره للمواطنين على استجاباتهم، مشيرا إلى أن العديد من الأسر أبلغته بأنها ستعيد تدبير الحلي الذهبية في حفلات الزواج، بينما أعلن آخرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تخليهم عن السفر إلى الخارج. كما اتجه كثيرون إلى استخدام وسائل النقل العام أو مشاركة السيارات، الأمر الذي أسهم في توفير استهلاك الوقود. وأضاف أن استخدام الأسمدة الطبيعية شهد أيضا زيادة ملحوظة، مؤكدا أن تظافر جهود جميع أبناء الهند سيقود البلاد إلى مزيد من النجاحات. واستعرض رئيس الوزراء قصة عائلة بيثكار من قرية بهادور بورا في منطقة نانديد ببلاد مهاراشترا، التي قررت بمناسبة إقامة حفل زفاف في الأسرة توفير تأمين ضد الحوادث لما يقرب من جميع سكان القرية البالغ عددهم نحو 3500 شخص بقيمة 100,000 روبية لكل فرد، في مبادرة جسدت روح المشاركة والتكافل الاجتماعي. وأشار مودي إلى أن الحكومة توفر مظلة حماية لملايين الأسر من خلال برنامج بردهان منتري سوركشا بيما يوجنا، الذي يمنح تأمينا ضد الحوادث يصل إلى 100,000 روبية مقابل اشتراك سنوي قدره 20 روبية فقط. وأوضح أن نحو 58 كرور شخص انضموا إلى هذا البرنامج حتى الآن، بينهم 28 كرور امرأة، بينما تجاوزت قيمة التعويضات المقدمة للمستفيدين وذويهم 3700 كرور روبية. وأضاف أن

برنامج برداهنمنتري جيفان جيوتي بيما يوجنا يوفر مبلغ 200,000 روبية لأسرة المؤمن عليه في حالة الوفاة مقابل اشتراك سنوي قدره 436 روبية. وقد انضم إلى البرنامج أكثر من 27 كرور شخص، واستفادت منه حتى الآن نحو 1.1 مليون أسرة بإجمالي مساعدات تجاوز 22,000 كرور روبية. ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى تعريف أسرهم بهذه البرامج التأمينية. كما تحدث رئيس الوزراء مودي عن الخرافات وأثارها السلبية في المجتمع، مستشهدا بقصة طائر هارجيلا النادر في ولاية آسم الذي يسهم في الحفاظ على نظافة البيئة، إلا أن بعض السكان كانوا يعتبرونه طائرا يجلب النحس، مما دفعهم إلى قطع الأشجار التي يعشش عليها. وأوضح أن عالمة الأحياء بورنيما ديفي بارمان نجحت في تغيير هذه المفاهيم الخاطئة من خلال العمل مع نساء القرى، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد هذا الطائر، ولعبت النساء دورا محوريا في تغيير المعتقدات السائدة. وفي ختام حديثي أشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالانتشار المتزايد للرياضة في ولاية ناغالاند، مشيرا إلى الشعبية الكبيرة التي حققتها دوري ناغالاند للأطفال لكرة القدم المخصص للفئة العمرية من 5 إلى 12 عاما للبنين والبنات، والذي أكمل 3 أعوام من النجاح وأسهم في تنمية مهارات الأطفال وروح التنافس الرياضي لديهم. كما سلط الضوء على الشعبية المتنامية لدوري ناغالاند لكرة قدم الصالات للسيدات، موضحا أن هذه الرياضة تلعب داخل القاعات بخمسة لاعبين فقط في كل فريق وعلى ملعب أصغر من ملعب كرة القدم التقليدي، مما يتطلب سرعة البديهة والمهارة العالية. وأشاد مودي بفتيات ناغالاند وبأبناء الولاية على التزامهم الكبير بالرياضة. وأضاف رئيس الوزراء أن الجميع يرغب في رؤية قراه ومدنه نظيفة، إلا أن كثيرين يفترضون أن شخصا آخر سيتولى إزالة النفايات. واستشهد بمبادرة نساء قرية بيورا في منطقة راجغارا بولاية مادهيا برادش، حيث قمنا بجمع النفايات وفرز الأكياس البلاستيكية منها ثم تحويلها إلى طوب صديق للبيئة يستخدم حاليا في مشروعات تجميل مدينة راجغارا. وقال إن البلاستيك الذي كان يشوه جمال المدينة أصبح اليوم وسيلة لتجميلها، مشيدا بعزيمة نساء القرية وإصرارهن. وفي ختام الحلقة من برنامج منكبات أشار رئيس الوزراء إلى أنه تلقى اقتراحا للتحدث عن مهرجان غانيش رغم أن موعده لم يحن بعد، ودعا المواطنين إلى شراء تماثيل غانيش المصنوعة من الطين فقط لأنها تذوب بسهولة في المياه بعد انتهاء الاحتفالات، مما يسهم في حماية الأنهار والبرك والبيئة. كما حث الجميع على شراء تماثيل غانيش المصنوعة في الهند خلال مهرجان غانيش وغيره من المناسبات دعما لمبادرة أوكل فور لوكل وتعزيزا للمنتجات الوطنية. ودعا مودي المواطنين إلى مشاركة قصص النجاح من محيطهم وإرسال مقترحاتهم، كما شدد على أهمية الحفاظ على المياه وحث الجميع على الانضمام إلى حملة اجمعوا المطر والعمل على الاستفادة من كل قطرة من مياه الأمطار.

أيها المستمعون الكرام، لا نستمع إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنيودلهي. أولا أهم العناوين لهذه النشرة.

رئيس الوزراء ناريندرا مودي يحضر احتفالات اليوم الوطني بمناسبة الذكرى 50 لاستقلال سيشل بصفته ضيف الشرف. رئيس الوزراء يجري محادثات مع نظيره الموريشيسي رامغولا. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الضربات المتبادلة واستئناف المحادثات في الدوحة غدا. وزير التجارة والصناعة بيوش غويل وفدا يترأس وفدا تجاريا هنديا رفيع المستوى إلى اليونان مع التركيز على تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي التجاري. رئيسة الهند روبادي مورمو تسلم عصمة الشجاعة في قصر راشتفاتي بهافن اليوم. الآن الأنباء بقدر من التفصيل. حضر رئيس الوزراء ناريندرا مودي الاحتفالات باليوم الوطني بمناسبة الذكرى 50 لاستقلال سيشل، وشارك مودي في الاحتفالات بصفته ضيف الشرف ليصبح أول رئيس وزراء هندي يمنح هذا التكريم. كما شاركت في العرض العسكري واحدة استعراضية هندية ضمت أفراد من القوة البحرية والجيش، وشاركت أيضا فرقة موسيقية تابعة للبحرية الهندية ضمن الوحدة الاستعراضية في تأكيد على الشراكة الوثيقة والمتميزة بين الهند وسيشل. وفي لفتة خاصة رست السفينتان الحربيتان الهنديتان INS تاركاش وINS إكشاك في ميناء فيكتوريا تأكيدا على الصداقة الراسخة التي تربط الهند بسيشل. كما نقل رئيس الوزراء مودي أطيب تمنيات الهند لشعب سيشل بهذه المناسبة التاريخية. وكان مودي قد وصل إلى سيشل يوم السبت تلبية لدعوة من رئيس سيشل باتريك هيرميني. كما حضر المناسبة وزير الشؤون الخارجية الدكتور إيس جايشنكر ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال ورئيس وزراء موريشيس نافين شاندرا رامغولا. ووفقا لوزارة الشؤون الخارجية الهندية تجمع الهند وسيشل شراكة طويلة الأمد تستند إلى روابط تاريخية وثقافية وعلاقات وثيقة بين الشعبين. وبوصفها جارا بحريا مهما في منطقة المحيط الهندي تحتل سيشل مكانة خاصة في رؤية الهندي مهاساغر أي التقدم المتبادل والشامل من أجل النمو أمني والنمو عبر المناطق وفي التزامها تجاه دول الجنوب العالمي. وأضافت الوزارة أن زيارة مودي ستؤكد من جديد الصداقة القوية والمستدامة بين الهند وسيشل وستعزز التزام البلدين المشترك بتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس الأحد برئيس وزراء موريشيس الدكتور رامغولا في مدينة فيكتوريا بجزيرة ماهي وذلك على هامش الاحتفالات باليوبيل الذهبي لليوم الوطني لسيشل. ويعد هذا اللقاء الرابع بعد رئيس الوزراء مودي ورئيس الوزراء رامغولا منذ تولي الأخير منصبه في نوفمبر عام 2024. وناقش الزعيمان أوجه التعاون الجاري بين الهند وموريشيس كما استعرضا التقدم المحرز في تنفيذ حزمة الدعم الاقتصادي الخاصة التي قدمتها الهند إلى موريشيس. وأكد رئيس الوزراء مودي الأهمية التي توليها الهند لتنمية موريشيس وتقدمها مشيرا إلى أن المشروعات الثنائية الجارية ستسهم في تعزيز قطاعة الرعاية الصحية والربط والتنمية المستدامة والاقتصاد الأزرق في موريشيس. واتفق رئيس الوزراء على الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية المعززة بين الهند وموريشيس في إطار رؤية الهند مهاساغر وسياسة الجوار أولا إلى جانب التزامها المشترك بدعم دول الجنوب العالمي. كما جدد الزعيمان التأكيد على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق النمو المتبادل وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيط الهندي. اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الضربات المتبادلة واستئناف المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة غدا في خطوة تهدف إلى تسوية الخلاف بينهما بشأن مضيق هرمز بعد أيام من التصعيد العسكري الذي هدد بانهيار وقف إطلاق النار الهش. وجاء هذا الإعلان عقب عدة جولات من الضربات العسكرية في محيط مضيق هرمز. وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات على أهداف عسكرية إيرانية بعد اتهام طهران بانتهاك وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة سفن تجارية. وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت في وقت تبادل فيه الجانبان تحذيرات جديدة من مزيد من التصعيد. وقال مسؤول أمريكي ثان إن الطرفين اتفقا على وقف العمليات في الوقت الحالي وإن السفن ستتمكن من العبور بحرية بينما تتواصل المناقشات. ونجم تجدد القتال عن تفسيرات مختلفة لمذكرة التفاهم التي أوقعت في وقت سابق من هذا الشهر لإنهاء النزاع ولا سيما المادة الخامسة المتعلقة

0: بالملاحة أمضى مضيق هرمز، وبموجب الاتفاق تعهدت إيران ببذل قصارى جهدها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي، في حين وافقت الولايات المتحدة على رفع الحصار المفروض على المواني الإيرانية. وخلال المفاوضات التي جرت في سويسرا، وافد الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس على إنشاء خط اتصال مباشر بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني لتنسيق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلا أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن قناة الاتصال لم تدخل حيز التشغيل بعد، في ظل تجديد إيران إصرارها على أن تقوم السفن بتنسيق عبورها مع طهران. وكان من المقرر في الأصل أن تعقد المحادثات الفنية في سويسرا وأن تركز على البرنامج النووي الإيراني، إلا أن التصعيد الأخير أدى إلى نقل مكان المفاوضات إلى الدوحة وتحويل جدول الأعمال إلى معالجة الخلاف بشأن مضيق هرمز. يترأس وزير التجارة والصناعة بيوش غويل وفد تجاري هندي رفيع المستوى إلى العاصمة اليونانية أثينا عقب اختتام سيرته للمملكة المتحدة، وذلك مع التركيز على تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الاستراتيجي. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن الوفد سيشارك خلال زيارته إلى اليونان في عروض تقديمية وجلسات لعرض أفكار الشركات الناشئة في حاضنة أثينا للأعمال والشركات الناشئة، كما سيعقد الوفد جلسات نقاش مستديرة متخصصة مع قادة الصناعة من الهند واليونان في غرفة تجارة وصناعة أثينا لبحث مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي والدفاع والأغذية والزراعة بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص. وسيزور الوفد أيضا عددا من كبرى الشركات اليونانية لاستكشاف فرص التعاون في مجالات التصنيع المتقدم والقطاع القائمة على التكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين. وكان غويل قد اختتم في وقت سابق زيارته إلى المملكة المتحدة بالمشاركة في الجلسة العامة لمنتدى الأعمال الهند المملكة المتحدة شركة في التقدم الذي عقد في لندن. وخلال الزيارة جدد قادة الصناعة من البلدين دعمهم لاتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة المقترحة بهدف تعزيز التجارة والاستثمار. وتؤكد اللقاءات التي جرت في المملكة المتحدة تلتها الزيارة الجارية إلى اليونان التزام الهند بتعزيز شراكاتها الاقتصادية العالمية ودعم الابتكار وتقوية الدبلوماسية التجارية. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي أن حصيلة ضحايا زلزالين قويين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء ارتفعت إلى 450 قاتلا. وأوضح رودريغيز في أحدث تحديث حكومي بشأن حالة الطوارئ الوطنية أنه أعقب زلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر سجلت فنزويلا 430 هزة ارتدادية تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة. وكان رود ريغيس قد صرح في وقت سابق يوم السبت عبر التلفزيون الرسمي بأن عدد المصابين بلغ 3238 شخصا، فيما تضررت 3142 أسرة جراء الكارثة. وأضاف أن عشرات الآلاف من الأشخاص يواصلون العمل على مدار الساعة في عملية البحث والإنقاذ، بينما تواجه السلطات صعوبات في تنسيق جهود الإغاثة في وقت تعمل فيه فرق الإنقاذ بلا توقف للوصول إلى المجتمعات المتضررة في المناطق الساحلية والجبلية. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنيودلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
0: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى بعض الأغاني من الأفلام الهندية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي، نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير. ونقدم لكم هذه البرامج المسائية موجها ذبذبات قدرها 9620 كيلو هاتس. سيداتي وسادتي، حسب العادة المتبعة هنا في دلهي، سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ عبد العزيز الظاهر ما تيسر له من سورة الشعراء، فاستمعوا إليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، ولا نقدم إلى خدماتكم تفاصيل هذه البرامج المسائية والتي نبثها من إذاعة أم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند، ثم نقدم لكم الغزل والتعليق اليومي وقطعة من المديح النبوي صلى الله عليه وسلم، كما نقدم لحضراتكم الركن الخاص لهذه البرامج هو سبوتلايت باللغة الإنجليزية، ثم نقدم لكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة فضلا عن أغاني من الأفلام الهندية القديمة والموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم هذه البرامج المسائية في تمام الساعة 1 صباحا سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. ولا نجو سادة إلى خدماتكم هذه الموسيقى الهندية.

نشرة الأخبار المسائية من إذاعة جموم الهند. عبر إليكم الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. فخامة الرئيسة السيدة دروبادي مورمو تقدم أوسمة الشجاعة في قصر راشبادي بافن، وكان من بين الحاصين على بسام أتيفيشيتست سيفا، المارشال جفي أرون شودري، والفريق نيراش فارشاني، والفريق في كاسروشيلا. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يصرح بأن زيارته إلى سيشيل التي تمخضت عن نتائج جوهرية ستعزز علاقات الصداقة بين الهند وسيشيل. المستشفى الميداني التابع للجيش الهندي الذي نشر في فنزويلا المتضررة من الزلزال في إطار عملية أميستاد يدخل مرحلة التشغيل الكامل. الهند والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الموارد المائية. وفي منافسات كرة الريشة اللاعب الهندي كيدامبي سريكانث يحرز الميدالية الفضية في مسابقة لفرد الرجال ضمن بطولة أمريكا المفتوحة. والآن إليكم الأخبار بقدم الإسهاب والتفصيل. قلدت فخامة الرئيسة السيدة دروبادي مورمو أوسمة البسالة خلال مراسم التكريم العسكري الثانية التي أقيمت في راشبادي بافن القصر الرئاسي مساء اليوم، وقد منح بسام أتيفيشيست سيفا لكل من المارشال الجوفي تارون شودري والفريق نيراش فارشني والفريق فيكاس روهيلا والفريق هاربيندر سينغ فاندرا والفريق موهندر بال سينغ. وحضر المناسبة أيضا نائب الرئيس برادا كريشن ووزير الدفاع راجناث سينغ إلى جانب وزراء اتحاديين آخرين وكبار مسؤولي القوات المسلحة. وتمنح هذه الأوسمة تقديرا لأعمال الشجاعة الاستثنائية التي يؤديها أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة المسلحة المركزية وغيرها من الأجهزة الأمنية. وتعكس هذه الأوسمة معركة الهند المستمرة ضد الإرهاب والتمرد والتهديدات المعادية في جموا وكشمير والمناطق الشمالية الشرقية وعلى طول حدود البلاد، كما تكرم أعمال الشجاعة الفائقة في مجالات الطيران والعمليات البحرية والمهام الإنسانية. صرح رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم بأن زيارته إلى سيشيل أثمرت عن نتائج جوهرية من شأنها تعزيز علاقات الصداقة بين الهند وسيشيل. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أشار رئيس الوزراء إلى أن العلاقات بين البلدين اتسمت على مدى العقود الخمسة الماضية بالثقة العميقة والتقدم المشترك، في حين تتميز العقود الخمسة المقبلة بالابتكار والاستدامة والازدهار المشترك. كما أعرب عن سعادته بحضور احتفالات العيد الوطني بمناسبة مرور 50 عاما على استقلال سيشيل، وتقدم بالشكر إلى رئيس سيشيل الدكتور باتريك هيرميني وإلى حكومة وشعب سيشيل على ما أبدوه من مشاعر المودة. دخل المستشفى الميداني التابع للجيش الهندي الذي نشر في فنزويلا المتضررة من زلزال في إطار عملية أميستاد حيز التشغيل الكامل، حيث يقدم خدمات طبية مجانية على مدار الساعة للسكان هناك. وذكرت السفارة الهندية في فنزويلا أن فريقا طبيا

هندي يضم أطباء ذوي خبرة قد أقام مخيما في مضمار لارينكودنادا الدولي للسباقات في كاراكاس، مشيرة إلى أن المخيم الطبي يعمل الآن بكامل طاقته ويقدم خدماته على مدار 24 ساعة. وصرح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندير جايسوال بأن عملية أمستاد تجري حاليا في فنزويلا، موضحا أن المستشفى الميداني التابع للجيش يمد يد العون للمتضررين من زلزال. وكانت فنزويلا قد تعرضت يوم الأربعاء لزلزال بلغت قوتها 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، وقد ارتفعت حصيلة ضحايا هذين الزلزالين القويين لتصل إلى 1450 قتيلا فضلا عن إصابة الآلاف وفقدان أعداد كبيرة من الأشخاص. وفي إطار عملية أمستاد التي أطلقتها الهند لتقديم المساعدة الإنسانية لفنزويلا، قامت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الهندية من ترادسي 17 غلوب ماستر بنقل 66 طنا من المساعدات، شملت المستشفى الميداني التابع للجيش الهندي وأكثر من 35 طنا من مواد الإغاثة. خطت كل من الهند والمملكة العربية السعودية خطوة جديدة نحو تعزيز شراكتهما الاستراتيجية من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية، وذلك خلال فعاليات أسبوع المياه السعودي في جدة. وقد وقع الاتفاقية كل من سعادة سفير الهند لدى المملكة الدكتور سهيل خان ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي. وجرت مراسم التوقيع على هامش أسبوع المياه السعودي الذي يعد منصة دولية بارزة تركز على الإدارة المستدامة للمياه والابتكار. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تخطيط الموارد المائية والإدارة المستدامة للمياه وأنظمة الري وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات. وأشار مسؤولون إلى أن الاتفاقية ستدعم أيضا التعاون في المجالات المتعلقة بكفاءة استخدام المياه وتحقيق الأمن المائي على المدى الطويل، مما يعكس التزام البلدين المشترك بمواجهة التحديات المائية المتزايدة. ومن المتوقع أن تدعم هذه المبادرة تبادل المعرفة بين المؤسسات وتشجع الجهود المشتركة لتطوير حلول مستدامة للحفاظ على المياه وإدارة الموارد. كما حضر مراسم التوقيع سعادة القنصل العام للهند في جدة فهد سوري، ومن المنتظر أن تسهم الاتفاقية في تعميق الروابط المؤسسية بين البلدين ودفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تعزيز التعاون في قطاع المياه. اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الضربات المتبادلة واستئناف المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة غدا، وتهدف هذه الخطوة إلى تسوية النزاع حول مضيق هرمز بعد أيام من التصعيد العسكري الذي هدد بتقويض وقف إطلاق النار الهش. وجاء هذا الإعلان عقب جولات متعددة من الضربات في محيط مضيق هرمز، حيث شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف عسكرية إيرانية بعد اتهام طهران بخرق وقف إطلاق النار عبر مهاجمة سفن تجارية، وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، وسط تبادل للتحذيرات بين الجانبين بشأن احتمالية حدوث مزيد من التصعيد. وصرح مسؤول أمريكي ثاني بأن الجانبين سيتوقفان عن العمليات العسكرية في الوقت الراهن، وأن حركة السفن ستستمر بحرية بالتزامن مع استمرار المباحثات. وقد نجم تجدد القتال عن تباين في تفسير مذكرة التفاهم الموقعة في وقت سابق من هذا الشهر لإنهاء الصراع، وتحديدا المادة الخامسة المتعلقة بالملاحة عبر مضيق هرمز. فبموجب الاتفاق تعهدت إيران ببذل قصارى جهدها لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر الممر الرمائي الاستراتيجي، في حين وافقت الولايات المتحدة على رفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وخلال المفاوضات التي جرت في سويسرا، وافق الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس أيضا على إنشاء خط ساخن مباشر بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني لتنسيق حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.
ومع ذلك أفاد

مسؤولون أمريكيون بأن قناة الاتصال هذه لم تدخل حيز التنفيذ بعد نظرا لإصدار إيران مجددا على ضرورة تنسيق السفن لعمليات عبورها مع طهران. يذكر أن المحادثات الفنية كانت مقررة في الأصل لتعقد في سويسرا وتركز على البرنامج النووي الإيراني، إلا أن التصعيد الأخير أدى إلى تغيير مكان انعقادها ليصبح الدوحة وتحويل جدول أعمالها ليركز على تسوية النزاع المتعلق بمضيق هرمز. وفي منافسات كرة الريشة، أحرز اللاعب الهندي كيدامبي سريكانث الميدالية الفضية في مسابقة فرد الرجال ضمن بطولة أمريكا المفتوحة اليوم، وذلك بعد حلوله وصيفا في المباراة النهائية. وقد خسر سريكانث أمام لاعب الصين تايبي سولي يانغ في مواجهة قوية امتدت لثلاثة أشواط، حيث انتهت الأشواط بنتيجة 15-21 و21-16 و9-21. وبهذه الهزيمة يتواصل غياب سريكانث عن منصات التتويج في بطولة الاتحاد الدولي لكرة الريشة BWF، إذ يعود آخر لقب دولي أحرزه إلى بطولة فرنسا المفتوحة عام 2017 إبان حقبة بطولات السوبر سيريز. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. والآن أيها السادة، نقدم لخدماتكم الغزل على اللسان المغنية الشهيرة بيغم أختر.

التعليق وموضوعه: رئيس الوزراء يشارك قصص نجاح في الحلقة 35 بعد 100 من برنامج منكبات. ألقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي كلمة إلى أبناء الشعب الهندي عبر البرنامج الإذاعي الشهير منكبات الذي تبثه شبكة أكاشفاني. وفي الحلقة 35 بعد 100 من البرنامج استعرض رئيس الوزراء عددا من قصص النجاح التي حققتها البلاد ومواطنوها، مشيرا إلى أن نحو 6 أشهر من عام 2026 قد انقضت بالفعل وشهدت خلالها الهند العديد من الإنجازات البارزة. وقال مودي إنه قبل أسبوع فقط شارك في مراسم ضم السفن الحربية INS دوناغيلي وINS سانشودهاك وINS أغراي إلى أسطول البحرية الهندية، مؤكدا أن جميع مراحل تصميم هذه السفن وبنائها وإدخالها الخدمة تمت محليا بالكامل. وأضاف رئيس الوزراء أن قطاع الطيران حقق هو الآخر إنجازا كبيرا خلال شهر يونيو، حيث أكملت الطائرة من طراز C-295 المصنعة في الهند أول رحلة لها. وأوضح أن 40 طائرة من هذا الطراز يجري تصنيعها داخل البلاد، الأمر الذي يمنح دفعة قوية لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقطاع الصناعات الجوية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز رؤية الهند المكتفية ذاتيا. وأشار مودي أيضا إلى النجاح الذي حققته منظمة البحث والتطوير الدفاعي في اختبار صاروخ كروز محلي الصنع مخصص للهجمات البرية بعيدة المدى.

مؤكدا أن هذا الإنجاز يعزز أمن الهند ويبرهن على تنامي قدراتها الذاتية في المجال الدفاعي من أعماق البحار إلى الأجواء. وتطرق رئيس الوزراء إلى اليوم الدولي لليوغا معتبرا أنه شكل حدثا عالميا شارك فيه العالم إلى جانب الهند، وأوضح أن فعاليات اليوغا أقيمت هذا العام في 2500 موقع حول العالم احتفاء بمفهوم الصحة الشاملة.

بعد فوزها ب114 ميدالية، بينها 102 ميدالية ذهبية، مهنئا جميع الرياضيين الهنود على هذا الإنجاز المتميز. وأكد رئيس الوزراء أن روح أي أمة تكمن في شعبها، وأن عزيمة المواطنين قادرة على تجاوز مختلف التحديات. وفي هذا السياق ذكر بالنداءات التي وجهها إلى المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة في غرب آسيا، والتي دعاهم فيها إلى التوقف مؤقتا عن شراء الذهب وتأجيل السفر السياحي إلى الخارج واعتماد نظام مشاركة السيارات وتشجيع المزارعين على استخدام الأسمدة الطبيعية قدر الإمكان. وأعرب عن شكره للمواطنين على استجاباتهم، مشيرا إلى أن العديد من الأسر أبلغته بأنها ستعيد تدبير الحلي الذهبية في حفلات الزواج، بينما أعلن آخرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تخليهم عن السفر إلى الخارج. كما اتجه كثيرون إلى استخدام وسائل النقل العام أو مشاركة السيارات، الأمر الذي أسهم في توفير استهلاك الوقود. وأضاف أن استخدام الأسمدة الطبيعية شهد أيضا زيادة ملحوظة، مؤكدا أن تظافر جهود جميع أبناء الهند سيقود البلاد إلى مزيد من النجاحات. واستعرض رئيس الوزراء قصة عائلة بيثكار من قرية بهادور بورا في منطقة نانديد ببلاد مهاراشترا، التي قررت بمناسبة إقامة حفل زفاف في الأسرة توفير تأمين ضد الحوادث لما يقرب من جميع سكان القرية البالغ عددهم نحو 3500 شخص بقيمة 100,000 روبية لكل فرد، في مبادرة جسدت روح المشاركة والتكافل الاجتماعي. وأشار مودي إلى أن الحكومة توفر مظلة حماية لملايين الأسر من خلال برنامج بردهان منتري سوركشا بيما يوجنا، الذي يمنح تأمينا ضد الحوادث يصل إلى 100,000 روبية مقابل اشتراك سنوي قدره 20 روبية فقط. وأوضح أن نحو 58 كرور شخص انضموا إلى هذا البرنامج حتى الآن، بينهم 28 كرور امرأة، بينما تجاوزت قيمة التعويضات المقدمة للمستفيدين وذويهم 3,700 كرور روبية. وأضاف أن برنامج بردهان منتري جي فان جيوتي بيما يوجنا يوفر مبلغ 200,000 روبية لأسرة المؤمن عليه في حالة الوفاة مقابل اشتراك سنوي قدره 436 روبية. وقد انضم إلى البرنامج أكثر من 27 كرور شخص، واستفادت منه حتى الآن نحو 1.1 مليون أسرة بإجمالي مساعدات تجاوز 22,000 كرور روبية. ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى تعريف أسرهم بهذه البرامج التأمينية. كما تحدث رئيس الوزراء مودي عن الخرافات وأثارها السلبية في المجتمع، مستشهدا بقصة طائر هارجيلا النادر في ولاية آسم الذي يسهم في الحفاظ على نظافة البيئة، إلا أن بعض السكان كانوا يعتبرونه طائرا يجلب النحس، مما دفعهم إلى قطع الأشجار التي يعشش عليها. وأوضح أن عالمة الأحياء بورنيما ديفي بارمان نجحت في تغيير هذه المفاهيم الخاطئة من خلال العمل مع نساء القرى، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد هذا الطائر، ولعبت النساء دورا محوريا في تغيير المعتقدات السائدة. وفي ختام حديثي أشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالانتشار المتسايد للرياضة في بلاد ناغالاند، مشيرا إلى الشعبية الكبيرة التي حققتها دوري ناغالاند للأطفال لكرة القدم المخصص للفئة العمرية من 5 إلى 12 عاما للبنين والبنات، والذي أكمل 3 أعوام من النجاح وأسهم في تنمية مهارات الأطفال وروح التنافس الرياضي لديهم. كما سلط الضوء على الشعبية المتنامية لدوري ناغالاند لكرة قدم الصالات للسيدات، موضحا أن هذه الرياضة تلعب داخل القاعات بخمسة لاعبين فقط في كل فريق وعلى ملعب أصغر من ملعب كرة القدم التقليدي، مما يتطلب سرعة البديهة والمهارة العالية. وأشاد مودي بفتيات ناغالاند وبأبناء الولاية على التزامهم الكبير بالرياضة. وأضاف رئيس الوزراء أن الجميع يرغب في رؤية قراه ومدنه نظيفة، إلا أن كثيرين يفترضون أن شخصا آخر سيتولى إزالة النفايات. واستشهد بمبادرة نساء قرية بيورا في منطقة راجغارا بولاية مادهيا برادش، حيث قمنا بجمع النفايات وفرز الأكياس البلاستيكية منها ثم تحويلها إلى طوب صديق للبيئة يستخدم حاليا في مشروعات تجميل مدينة راجغارا. وقال إن البلاستيك الذي كان يشوه جمال المدينة أصبح اليوم وسيلة لتجميلها، مشيدا بعزيمة نساء القرية وإصرارهن. وفي ختام الحلقة من برنامج منكبات أشار رئيس الوزراء

أنه تلقى اقتراح للتحدث عن مهرجان غانيش، رغم أن موعده لم يحن بعد، ودعا المواطنين إلى شراء تماثيل غانيش المصنوعة من الطين فقط، لأنها تذوب بسهولة في المياه بعد انتهاء الاحتفالات، مما يسهم في حماية الأنهار والبرك والبيئة. كما حث الجميع على شراء تماثيل غانيش المصنوعة في الهند خلال مهرجان غانيش وغيره من المناسبات، دعما لمبادرة أوكل فور لوكل وتعزيزا للمنتجات الوطنية. ودعا مودي المواطنين إلى مشاركة قصص النجاح من محيطهم وإرسال مقترحاتهم، كما شدد على أهمية الحفاظ على المياه، وحث الجميع على الانضمام إلى حملة اجمعوا المطر والعمل على الاستفادة من كل قطرة من مياه الأمطار.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

መትሐፉ ሳላር ጀንግ ኢነ ንዋብ ሚር ዩሱፍ አሊ ኻን ሳላር ጀንግ አሳሊስ ቀድ ኢንተቀለ ኢላ ረሕመትላህ ዓም 1949 ولكن متحف سالار جنغ بحيدرباد يخلد ذكره. هذا المتحف الذي يحتفظ بما جمع النواب المرحوم من الآثار يدل على شغفه بالجمال. قد عاش سالار جنغ الثالث 60 سنة ولكنه لم يتزوج وصرف أكثر من أمواله الطائلة في جمع الآثار الفنية. يمكن أن تتفاخر الهند بأكثر من 200 متحف ولكن متحف سالار جنغ يختلف من المتاحف الهندية الأخرى. إن المجموعات في المتاحف الهندية الأخرى على العموم هندية أصلا، ولكن المعروضات في متحف سالار جنغ جمعت من عدد من البلدان الغربية والشرقية. إن الخزف الصيني يمثل معظم الفن الزخرفي الأوروبي في المتحف، والزهريات الصينية صغيرة وكبيرة في حجمها رسمت عليها مناظر الصيد والمحادثات العاطفية، وألوانها تتنوع من الكوبالت الأزرق إلى الأحمر الوردي أو القرنفل الجذاب. وبعض هذه القطعات اللطيفة منها ترجع إلى التاريخ لأنها تشتمل على مجموعات أهداها اللويس 16 إلى تيبو سلطان ميسور. رسمت على الزهريتين تشكيلات الأزهار الرائعة بتاج إمبراطور، ويعتقد أن مصنع سيفريز صنعتها للإكاثرين الثاني، منقوش عليها الحرف المزهر إي، ربما هذا الحرف إي يدل على الإيكاثرين الثاني. الخزف الصيني من سيفريز يلائم بدريستن تشائنة، وبعض قطعات دريستن صنعت عام 1750، وهذا هو الوقت أنشئ فيه المصنع. لم يكتف مصنع دريستن بصنع الأطباق والزهريات وطواقم الطعام والقهوة، فإنه صنع التماثيل أيضا. ومن بين القطعات الرائعة في هذه المجموعة تمثال الكونت برول راكبا ماعزا بآلات تجارية. وكان كونت برول في زمن ما مدير لمصنع الخزف الصيني بدريستن. توجد أيضا في هذا المتحف الساعات الكتفية مع زخارف روكوكو وأطباق الفاكهة الكبيرة وأخابين الزينية ومرايا الحائط والأدوات الفنية الأخرى من دريسدن. وتمثل القطعات البديعة من مصنع الوجو فيد الخزف الصيني الإنجليزي في هذا المتحف. يوجد فيه نموذج رعي لزهرية بورتلاند الذي في شكله الأصلي يحتفظ في المتحف البريطاني في لندن. والأنموذج أيضا نادر لأن الوجوفيد لم يصنع إلا 20 قطعة من هذا الوعاء الفني الذي كان يشتمل في زمن ما على رماد الإمبراطور الروماني الإسكندر وأمه. ودفن الوعاء الأصلي في الأرض عام 2035 من الميلاد، وحفر بأمر من البابا باربيريني نحو 1640 للميلاد. صنعت قطعات الصيني الإنجليزي المهمة في هذا المتحف في مصانع تشيليسية وكراؤن ودربي وارسيستر وبرستول وبيلي ماؤت وكولبورت وغيرها. إن فن قطع الزجاج المعروض في هذا المتحف يدل على منجزات الفنانين الإنجليز والحرفيين الأوروبيين في هذا الميدان. إن الخطوط المتماثلة من الميناء الغامض في سيقان قطعات واترفورد وزجاجات باربي للخمور لا تضحي إلا بالجمال القوسي لأواني الخمر من بوهيمون وتشيكو سلوفاكيا. وليس قطع الزجاج والخزف الصيني بوحدهما، فيوجد معها تنسيق من الكتيفات الإنجليزية والأوروبية وبالأثاث الآخر. وعرض سالار جنغ الثالث قطعات شيراتون والمجموعات

0: الفستانية النادرة من تشيب دال وحبيل الأبيض وآدم والملكة آني والأثاث الفكتوري القديم. ويوجد في المتحف أنموذج من الأنموذجين لمنضدة الكتابة للويس الخامس عشر من صنع بورادرلي في 1889 في باريس على طراز الأصل الذي صنعه الفنان ريسينير والذي يوجد في متحف اللوفر. وهناك كثير من الأشياء الأصلية أيضا في هذا المتحف التي من طراز عهد لويس الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر ونابليون الأول. وهناك نماذج أخرى أيضا من فن البلاستيك الخربي وطاقم فودكا الروسية المرصة بالميناء ونموذج رائع من كلاوسين والعمل الفدي الفرنسي المعروض رائع جدا والمنحوتات العاجية فيه من إيطاليا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا. وكذلك المنحوتات البرونزية من هذه البلدان ليست قليلة. أما أربع تمثال أوروبي في هذا المتحف نحت في العاج ويعرف بريبيكا الملثمة. وهذا التمثال بالحجم الطبيعي ومن أعمال النحات الإيطالي بنزوني. ويظهر كيف يسمو الفنان الكامل من حدود وسيلته. وشخصية الإمرأة الشابة في الحقيقة حلم في العاج وقماش الطنك الثقيل الذي لفتت فيه جثة الشخصية عرض بروعة في العاج الصلب بحيث يبدو جمال المحيط وحسن العطاء. وأما من ناحية التاريخ فهذا عمل منتصف القرن التاسع عشر ولكن يمكن أن تعارض القطعة بالأعمال الكلاسيكية القديمة. ويوجد في صالة الرسم الخربي في المتحف الرسوم الأصلية من لينسير وفارس وكوبر وكونستبل وترنر إلى جانب الرسوم من الفنان الأقل شهرة من ألمانيا وهولندا وفرنسا وإيطاليا. وليست نماذج الفن الإبداعي أقل جذبا وروعة وتشمل معروضات يابانية على أثاث نيكو والأستار الحريرية والمواشاة والمنحوتات العاجية وأفاني ساتسوما. وإخلاص الفنانين الذين أبدعوا هذه المعروضات الجميلة صار الآن شيئا من الزمان المنصرم. وتوجد في القسم الصيني للمتحف بعض القطعات النادرة التي تنسب إلى عصور سونغ مينغ لام هيسي وشين لونغ من قرن 14 إلى 18. وهناك أواني برونزية ومنحوتات عاجية والسجادات والأدوات من اللق من الصين. ولكن الزائر العادي في المتحف يتأثر جدا بقنان الزهلق التي رسمت من داخلها ومنحوتات الحجر الصابوني من كوريا والمنحوتات البرونزية من نيبال والتبت والمنحوتات الخشبية الدقيقة من بورما وإندونيسيا وأشياء أخرى من البلدان الشرقية تجذب الانتباه. ومثل المتاحف الهندية الأخرى يوجد في هذا المتحف أيضا مجموعة نادرة من المصفرات الهندية والأشياء البرونزية والسجادات والأقمشة والمنحوتات العادية والأدوات المعدنية. ولكن الزائر العادي يفتتن أكثر بالسيف المطلي بالميناء لشاجها والخنجر المرصة باللآلي لجهانقير وسكين الفواكه المطعم لنور جهان. وإنما هذه قطعات دقيقة تجعل التاريخ حقيقة وتعطي حياة للملوك المخول العازم. وأما الخبراء فهم يميلون أكثر إلى 7500 مخطوطة قديمة في اللغة الأردوية والفارسية والعربية التي وضعت في السالات المختصة لها والمكتبة المتعلقة بالمتحف. والمتاحف عامة تؤثر بقدم أشيائها ولكن في متحف سالار جانغ الجمال يبهر الزائر. وكذلك يلاحظ أحد في مداخل المتحف بأن الجمال ليس احتكارا للعهود المخصوصة ولا البلدان المعنية.
1: This is Arabic unit of All India Radio. and you are tuned to AIR World.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الأغاني الهندية، والآن قد حان الوقت أن نقدم إلى خدماتكم بعض الأغاني العربية. فهذه الأغنية من دولة ليبيا نقدم إليكم باسم هاني الويد.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الأغاني العربية، والآن قد حان الوقت أن نودعكم، ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم لخدماتكم بعض الأخبار المهمة. قالت فخامة الرئيسة السيدة دروبادي مورمو أوسمة البسالة خلال مراسم التكريم العسكري الثانية التي أقيمت في راشت بادي بافن القصر الرئاسي مساء اليوم، وقد منح بسام أتي فيشيشت سيفا ميدال لكل من المارشال الجفي تاروند شودري والفريق نيراج فارش فيني والفريق فيكاس روهيلا والفريق هاربيندر سينغ فاندرا والفريق موهندر بال سينغ. وحضر المناسبة أيضا نائب الرئيس بيرادا كريشنان ووزير الدفاع راجنا سينغ إلى جانب وزراء اتحاديين آخرين وكبار مسؤولي القوات المسلحة. صرح رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم بأن زيارته إلى سيشيل أثمرت عن نتائج جوهرية من شأنها تعزيز علاقات الصداقة بين الهند وسيشيل. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أشار رئيس الوزراء إلى أن العلاقات بين البلدين اتسمت على مدى العقود الخمسة الماضية بالثقة العميقة والتقدم المشترك. دخل مستشفى الميداني التابع للجيش الهندي الذي نشر في فنزويلا المتضررة من الزلزال في إطار عملية أميستاد أوبريشن أميستاد حيز التشغيل الكامل، حيث يقدم خدمات طبية مجانية على مدار الساعة للسكان هناك. وذكرت السفارة الهندية في فنزويلا أن فريقا طبيا هنديا يضم أطباء ذوي خبرة قد أقام مخيما في مضمار لارينكونادا الدولي لسباقات في كاراكاس. خطت كل من الهند والمملكة العربية السعودية خطوة جديدة نحو تعزيز شراكتهما الاستراتيجية من خلال توقيع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية، وذلك خلال فعاليات أسبوع المياه السعودي في جدة. وقد وقع الاتفاقية كل من سعادة السفير الهند لدى المملكة الدكتور سهيل خان ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي. اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الضربات المتبادلة واستئناف المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة غدا، وتهدف هذه الخطوة إلى تسوية النزاع حول مضيق هرمز بعد أيام من التصعيد العسكري الذي هدد بالتقويض وقف إطلاق النار الهش. في منافسات كرة الريشة أحرز اللاعب الهندي كيدامبي سريكانث الميدالية الفضية في مسابقة فرد الرجال ضمن بطولة أمريكا المفتوحة اليوم، وذلك بعد حلوله وصيفا في المباراة النهائية. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند، مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي. إلى اللقاء، طابت ليلتكم.